بهرم حلفة ولايويا كبرى بهرم حلفة ولايويا اسبي بابي مستي اجرين بين كورتكال ومسينا ايبارا اجرين بس افريق ورد برقلا ويلي والله بلادي خوش ميرين صلاة بصلاة خازتين لم قد سنة تصل

0: Σε πρώτο κόλλιο μπορεί. بنخونكي لخونا خديت يا يا يا فرحو دقود الشانية كري منو يا يا تعبير أخوات تقول هو لا بي أو تشو تالاني كوشيك بابي يزيد نادي الشاني باس تملاني يا والله صلاة بي صالي والله نقول جبنا شتين حلال بي ويلي يا نبلي دي خوش ميرين يا بخاف دم تاسكي دي سانة جبلك يا بلبيرو
1: راديو فينك راديو فينك

0: واه واه
1: يلي كان برازي رانزي واقرانا عش قادر يرزي القيع ميشناك اخلو نادم بشتني هاو ربن اوقذي يا اخي هاو ظالم يقلي قازن لو ماج منك مسون غاري سب خنشب المخنا زر نابم يكي لك اي لو جتنشتي ماي ماي اخي بخزال هاي قدينو خزال عم خيدي ميم اخر امر او انعيم ماي اخي صبري قلي قادر لو ماج منك شافي خزال عم ربيبو دلي خزال عم سكنيبو تبالي خوف دي هند سير الرب يو الو هند كاي ماي ماخي خزاني شب ماي يزي بيان خوشي مخرب نول مني الابري نكسي كسك يا خداني خيرا تني نجابه كيف دي خزالة ما بتاني ملحمة كي شيب قاجي شيرو عاشك ايار لو جوار اي اي اي اي كل سي اي هاو ربن اقضي واي اخي قال لي كون دي جنانو تامي ويسا دعمل وغد نخوش مزدمرم وني كفاني مبرن شي دي ديري اقز اي ابا اخلو فلا انكسي اي حوار اي اخذي ماي ماخي بخزال اي ابا قدينو خزال مخيدي بي بلو امران اي ماخي شابي خزال ملبزي بودلي خزال مسكني بو ونجبونا خذي شادم باسمي خزا الحمد شير الرب يا الو حمد كاي ماي يا خاي

جوا شباب الشابين بين افريكان شوتي دهات تنزلين شنت خارين منهم دابون لنا ولا واويلي دس ميجا تو جاني جهبدو ناشكي حفناركي من جترة نگو تبو نخيدا جوه چيرو كي اوين گوريا تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلي چفتين من دچروسن شونا شورن شفتي تازين ين اسكندرين مزن خلورا شحمرانا عقالا لسري من افكتانا چندايا كوتر خوشکان دي حفنار كامن

دول ونوشا وببن اخر ونوشا ايوان منسار تايبا بايزي عربي فرداشتي باشي عربي همويشا وبجي عربي من هر توم دويدو ايوان ستايبا بايزي عربي فرداشتو فرشي عربي

0: تقوم دويتو اي واي سرتاي بفايزر بيه فرداشتي باجر بيه هموي تشاو بجر بيه من هرتوم دويتو
1: راديو وين

لو ما نيوانو عيبو ويو كخاين نيكنو قل لي هورينا دسمنو ملتي هو ناس نيكنو هير دلو ما نيوانو عيبو فيرو جنو هورو سنو باربار ديري ما فوزنو ناكتكو دي لو بلسنو هير دلو ما نيوانو عيبو فيرو جنو هورو سنو باربار ديري ما فوزنو ناكتكو دي لو بلسنو هير دلو ما نيوانو عيبو ملتي هورينا كيتو قل هورينا فيساتو باربار كي دي تصور القاتو هير دلو ما نيوانو عيبو ملتي هورينا كيتو قل هورينا فيساتو باربار كي دي تصور القاتو هير دلو ما نيوانو عيبو مارينا وي فوش ديرزينو بيرو بيرا زوير زينو باربارو ريكي كونغينو هير دلو

كان يوم ما في مروضة بيت بين مكردة كان ما في مكردة بيجي بوم شخدين بان هند هند